اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وأحثكم وإياي على طاعته فقد قال تعالى في كتابه العزيز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون إمها حمد سنايا تعريف حق وغن وني كل دوم من تما إن الله إكلاعك إكو أنت كمان على هكي وان إكلاعك يان إبس شريك كن ويك أدي محمد غفاني إكلاعك على كمشا رسولا كمان على هكي وام ما إن الله محمد غفان شا إكلي غفان ونج آلنا إمها صحابينا صلواتا سلاما بركة لباشك لبويتي مسلم خنّي ما إن الله تقوى وريبه أما كشوارون تقوى وريبه مكي ما إن الله جه أمفروتك كيامم به إكلانج نهي كربي إمها كان كمون دروه ليون كمغا تيباميهن دناشك إكلانج وحي كربا فوا آية تجع ما ناقا به إدوه هكا الله جه حضرة تيباميهن رجوع كرب وآن دوها كا تيباميهن ركّا تريبه بيرويتي واشت دين كم نفس كم نفس هودي كمك جزا ادوهن لبين تيج ادي اورن بي انصاف نكر الله تيج ما ان الله قلتكن هجري او اهر فشغن ان يرو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم مكة ام مدينة كرب هجريا مدو فنك وسنا لمكي ميادو قرآن جهن كمك ام فرتما ಹಿಜುರಾಗೆ ಮಾನೆಯ ವಿಸ್ನಾಯಿರು ಖಿಯಾಲಂ ಅನ್ನ ಮಾನೆಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ವಸನ್ ದೂಕೊಂ ಎಹೆನ್ ರಶಕದ್ದಿಯುಂತ್ ನಮವೆಸ್ ಎಯವ್ರೆ ಮಾ ಫುಳಾ ಮಾನೆಂ ಹಿಜುರಾಗವೆ ಹಿಜುರಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮತಿವೆರಿ ಮಾನೆಕಿ ನುಬಾ ಕಂತ ದೂಕೊಂ ಹೇವ್ ಕಮ್ಗೆ ಮಗ ರುಜು ಆವುನ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನು ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನು ಅಲ್ಆಸ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಗರಿಹುನ್ ರಿವಾಯಫಾವೆ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಇದಾಳವಿ قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك عز وجل ماني ميهكو كيرت رسول صلى الله عليه وسلم قاله قاد النبيك اي الله رسولا ام ما اكم بڑو هجرائكي كباتو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي ای تیباگے ویری رسکلانگے روحی وڑی نگنوا کانتا تدو کلو میک لبویتی مسلم مخننے کیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ایم مدینہ ایک قربی ہجراغات تفات عبرت تک کا درستک ویچ ہجرائن لبے اگھوری اف فلا وڑکی دینت تک قربان ومگے مطی وری فلا وڑت اگو تم بلائی رت كير تسولا صلى الله عليه وسلم اكلي غفان وفم وداغن بودفلوي رشا غايتما غي بيفلنا عائلا غي بيفلن دوك ربا مكه اين نكمه وداغن مدينه اين هجر قربم غي دتفل فتوي ميدنوي كانكان اسلام دين غي دفاع غا قربان قربا فات ميدتفل مكه اين نكنو من اكلي غفان حديث قربي بسفل مسلمون هدان قران جه إكليك فانو حديث كربي والله والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ما نيت الله غندبا بدالومي هم كشورون تيا بمكي الله هدبي رتكو كترين إم هيو كم بودو بيمي أدي إهم الله هدبي رتكو كترين إكلاك إم لوبي وديكن نوار رب اسمي تيا رشون تيمان كليك فانو نرى نولبون نما تيا رشون تيمان كليك فانو نكومي ودين نغن نوي مهج لبويتي مسلم أخوني مي أمتوغا ام فرتما هجرن نكما وداگن انهن صاحبا ام سلمایا
1: سحيب الرومي هجرين بس ميماتي بري قرباني هندام بيج أم سلمايا إكمناك فريكالون أبو سلمايا دي أهر نوا داريكالون سلما هجرين نكم وداغتمون أم سلمايا آئلائن إكمنا هجر وداغتم منا كوريك إيايكو فريكالون آئلائن هر سلا داريكالون سلما أتوليك ايائكو فريكالونگ آئلائن هر سلا داريكالون سلما أتوليك اهم بي ممّيا بپّيا داريفلو وكيويك اهن نموس احالتوغا آئلائي بور اسلام دين اسكوربا دين اتّكا ابو سلما هجورا كوربيك ام سلما مكّاغا فريكالونا داريكالونا وكين اتا دوستكين هيدا كورب مفّهو داريكالونا فريكالون اريها مدينة ين هجورا كوربيك سحيب الرومي مكّا کے مشرکون دنّوی کلے کے فانو کے مولی مدّا دوک ربّا ہجرے وڑا کے نویدانے کما این کمون اکلے کے فانو کے مولی مدّا اللہ کے مگو گا دوک اللے امفہو ہجرہ کرے بیچ مکان گنگی وڑا گا تمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے بی ربح سحیب ربح سحیب مانی سحیب فاداہ ریفاری کرے بافیے فسحيب فاداه ريفاريك كربافيك ميكما مدو ما ان الله وحيك ربافا بيت ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد ما ني ادي الله روي وديغتون ادي اكلاغي تيماغي نفسو دو كلا ميهم بس ميستكونغي تريم بيك الله التكنا مدو نوحن اوغا وانترسكلاغي Main Allahu galtakunne hijurain libe ane fila walaki kame kamia bumge emme muhimu bayaki kame feshumge kurin ekame furihame reuma kankan qurane faraitta kanda ala furihame hamajassafa bumka migotum bahalifawa masakkatakuge terein abu bakur ge faanu kurabbi ekkamaki hataru maskurin daturuge sawari tayyar kurabba fettewun می فریهما سریاتو گا کره بیکامه. همه افدین هجراین نکمه وداعن نوا ریگا علی فگفان کیرت رسول صلی الله علیه و سلم گه دام ماتی کلوگا اوهار فلو لپ پیت. مکا گه مشرکون رسول الله صلی الله علیه و سلم اوهار کلن راوا فاوا ریگا اکلی گفان گه دام ماتی کلوگا علی گفان اوهار فلو لپ پی. فران فلو قربان بی نمیس رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع کربا اسلام دین دفاع کرب ومگه ماتی بری مقصد گاچ مکہ این نکم وڑاگن سور فربداگه ہولاگا اے بے کلون تیب ویرو فاریق کلو ارومگه کنتا کرب وم حوال وڑاگن نوی اسما بنت ابو بکر اکمنا تکتی ہپ وڑاگن اے اس فربدین اروبا اے بے کلون فاریق کلو ارومکی ویس بورا آدی بیروری کم بڑو کم ایک ایرو مکہ آگے کن ہنگا مندیا گویتا خبرو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر گفانا گنس دیوی ابو بکر گفانا گے داری کلون عبداللہ آدی تن رے وندن ایبے کلون گے اریہو گا فاتس وندن عبداللہ این نویت لبویتی مسلم اخن نے ہجرین لبے آنے فلا وڑکی داتی اندگو وقت تک گاویس ایمان کم گے اہل ورین ثابت کم آئے کو دمی تیبین کم گے فلا وڑت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر گفانو سور فربدا گے ہولاگا تیب ویرو ابو بکر گفانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دنوی اے اللہ کے رسول آئیک مکہ کے مشرکوں کے میہ کو گدوئے امیہوں کے فاتل علاگیں اہر تنب بلا فییا تیمن بے کلوں می تب ویتن ابا میہوں نفنانے میہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربیت یا ابا بکر ما ظنک بثنین اللہ ثالثہما مانے اے ابو بکر کے فانے تیمن من دبے کلوں اکانی تب ویکمان ہی فلو نکرب باشے تیمبان فرات کے گتگا تیمم بے کلن نائے کو مائن اللہ وڈیگن ویک مفادہ بسورتکن عبر لبگانے ہریہا وگتگوا ویس ہریہا وگتگا ویس اسلام دین متیگا تیدو ویری کم آئے کو دیمی تیو من عظم کنڈالا تیماغ اخروی حیائی باج جوری کروی تو ویونہا مسکک کراشت اس وے دننے ونو ثابت کمگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنمگا سببن اکلے گے فان یقیم وڈائنگ فا ونی اکلے آنگے اکلے گے فان حمائے قربا اکلے گے فان نصر دیوانے کم مکہ گے میہن فیوالو گے اثر بلائگیں اکلے گے فان ہودم کوری مسکتا بوڑو انا مہشاڑائگیں اکلے گے فان ہودم کوری مسکے مائن اللہ ناکامیاب قربا اکلے گے فان نصر دیوی مائن اللہ وحی قربا فاوج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج

الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى قال الله تعالى واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إمها حمد سنايا تعريف حق وغم بني كل دوم من تماين الله إكلاعك إكو أنت كمان على هكيم إكلاعك أن إبس شريك كنوة أدي محمد جفاني إكلاعك على كمشا أدي رسولا كمان على هكيم ماين الله محمد جفان شا إكلاعك جفان عنك آلنا إمها صحابينا صلواتا سلاما بركة لبواشي آمين Lobuetti, Muslim Ahune, Mine Allah, Birueti, Takwa, Verivet, Sirra, Faluga, Ekalang, Amurtaka, Kiamambe, Bolamba, Adi Ekalang, Rasula, Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, Emmiha, Amurtaka, Kiamambashet, Lobuetti, Muslim Mahune, Hijurag, Zikuraya, Gulfa, Wani, Mine Nabiya, Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam, Makai, Madina, Vadag, and Nevi Mati, very Hadisayat. Mi Islami Daulatik Gebinga Erun Hadisa Mine Allah Gemaga Goa Lava Makaga Tera Harwekale Gifan Hunnevik Eha Ea Gina Duhu Emasakatuga Uluvirus Erasuga Hulvering Faratun Ekashigemba Ijabe Libivada Nugai Ege Tura Ekale Gifan Awahar Kulan Ebami Hundiai Ravamun Ehindu Mine Allah Gemurfula Makka Du Kurava ikalege fanu madina en hijura kurevic ehisabun furatama faharan islami daulatek gibinga madina ga elunu hijura ge mimatiori hadisa maharmen balairu aharmenna ginaguna ibrat talibe ege terega kankamuga main allah wakilu kurum himene main allah wakilu kurumaki wakilu kofime bune dien urala gen hurumen nun wakilu kurumaki Kankan kuruma benumwa wasilatteku ge benum hifumaiku main Allahu ge hazratun rakka terikan libumang edi ekan yaqin koggen hurun Hijrayan nukume wadagatme kurin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani furihame wakilu kurabwafat benum fulwa kankama taketi hoddawafa Daturu Kurabane, Savari, Kola, Rakka Teri Kamaiku, Daturu Kurabane, Arukati and Hoddawafat, Lobueti, Muslim Mahune, Hijrag and Mana Takuga Terega, Main Allah Maga Kureve, Hituge Hijraves, Himane Kaman, Rilmu Verin Vidalovet, Emme Muhimu Kamaki, Sirra, Faluga, Ekalangi and Hinni Halis Kurum.

0: دي لهي اف ام نوديها كم ميجا هرتز.
1: رومي اي لاف يو
2: دوها کو سانی گے تو کجا سارو والا ننتا
3: نو
2: پرومس
3: پرومس
4: امی ہم تھا ابد ایکو گمو ما باو تو وی

القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: وديها كم ميجا هرتز تي في اف ام.
1: نوديه اكم ميجا هرتز دي في اف ام كم غادي ريغ فورتم لاويكا بس دي في امل راغي.

الصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.